0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا انت سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام

عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: وأسطورة الكيكبوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزا بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض، يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
3: عرفت فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
1: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي.

صدقتك الجارية في مستشفى 57-357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت
2: لا انت سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد، حلوة أبوكم.
4: جميل جدا.

وخطره

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على

0: بتنظيم مجلة بيرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعب

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

0: تقدر تنزل أبليكيشن نجوم أف أم من على أب ستور أو جوجل بلاي
1: عن طريق الإنترنت.
2: نجوم أف أم على كيفك.
3: جديد نجوم أف أم، محمد حمائي قالوا عني إيه، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM على التلفزيون.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: واحجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه.

نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: بتنظيم ماجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

تابعونا على x.com/nugumfm. جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

كابر برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة دارينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: bu seninle.
1: انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumafm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ادخل العربية افتح الراديو
1: وحسم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلو مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس بالتفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: بتنظيم مجلة دارينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

100.6 على كيفك. جديد نجوم فأم محمد حمائي قالوا عني إيه، أغنية جديدة على نجوم فأم.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم FM.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل جديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: بتجرب برنامج مختلف مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي جي معادكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام 100.6. حلقه جديده من يوم السبت والويك اند برعايه معاك في السكه دايما دايما دايما معاكم، وبنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على نجوم اف ام 100.6. محمد منير ودينا بهجت. منير بيعمل حركات، يعني اتمنى التي في كان يكون شغال.
2: الحمد لله، انا عشان كده بعمل الحركات عشان مفيش تي في. مساء الفل عليك يا دينا، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في في الاربعاء والخميس. النهارده نجوم اف ام راديو ويب سايت بنمس عليكم، نرحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، نطمن عليكم من ان لاخر، ونتمنى لكم السعاده والسلامه فيما تبقى من اليوم وفيما تبقى من الويك اند واجازه العيد. اهي
1: اهي اهي اهي اهي
2: اهي اهي اديهم تكبيرات العيد، اديهم التكبيرات من النهارده
1: والله. نبدا من دلوقتي نشوف الاغنيه الجايه على طول. لا يا جماعه والله احنا عايزين يعني نعرف كل واحد فيكم هيعمل ايه في العيد، علشان ده هيبقى بقى الايام اللي هي الاجازات اللي هنتكلم فيها برضو في الحلقه النهارده. هيبقى ايام كتير عامه، مش
2: عدد
1: يوم،
2: عدد لا باس به بصراحه،
1: مش يومين،
2: لا لا لا لا لا،
1: مش ثلاثه،
2: لا لا لا لا لا لا،
1: لا احنا
2: زود زود زود زود، اطلع اطلع
1: اطلع، احجزوا براحتكم،
2: اطلع في عدد الايام ما يهمكش،
1: احجز براحتك وشوف انت بقى هتروح على فين وقول لنا وبلغنا. هتبلغونا على ايه؟ على 015-59-52-106 وتقول لنا انتوا رايحين فين، مسافرين فين، بتعملوا ايه دلوقتي، رايحين في حته. برضو طبعا طبعا اوعوا تنسوا تقولوا لنا انتوا بتاكلوا ايه، هتطبخوا ايه،
2: هتطلبوا ايه،
1: هتطلبوا ايه، يعني كل الحاجات دي احنا بنكون عايزين نعرفها، علشان انتوا عارفين يعني احنا في ميعاد غدا واحنا بنطلع بنكون جعانين بصراحه،
2: يعني بنجوع على 6 عشان تبقوا فاهمين، يعني ممكن ننزل من 5 بالسلطات وكده والعيش
1: ده الابيتايزرز.
2: ايوه بالظبط،
1: يعني ننزل كده بالايه، شويه
2: عيش وطحينه
1: حاجات بسيطه يعني
2: كده، شويه برنجات،
1: لكن بدايه من 6
2: لا المين ديش بقى،
1: بوابه 2
2: على الجريل على طول،
1: بوابه 2 مدينه الانتاج الاعلامي. بعتوا لنا باسم مين؟ محمد منير ودينا بهجت في نجوم اف ام جوه،
2: سهله وبسيطه
1: لو سمحتوا،
2: يعني اي حد ينده حد يندهنا هنطلع له بره،
1: هنطلع احنا
2: بالزبط.
1: يعني عادي مش محتاجين تدخلوها لجوه كمان،
2: لا لا لا لا، نطلع فصل ونطلع لك على الباب
1: بالظبط، ناخد الفصل بتاع النشره بس النهارده لا للاسف.
2: هنعمل يعني اي فصل مخصوص،
1: هنشوف الفصل الطويل ونقول لكم، وابعتوا لنا وطمنونا على واتساب 015-59-52-106. بما ان احنا بقى قلنا وجبنا سيره الصيف، فحابه ان احنا ناخد اغنيه صيفيه.
2: ما تودنيش
1: صيفيه،
2: ما تبعتنيش،
1: يلا
2: يلا
1: يلا

أورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني.

0: كنت معك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا من اللينك اللي فات وحشتونا من الحلقه اللي فاتت. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بكم جميعا ان كان انتوا فين وبتعملوا ايه. رايح مشوار، راجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. ابو حميد احنا كمان معك في السكه كل 4 و5 و6 من 5 7. هاي
2: جماعه، ابعتوا لنا وطمنونا عليكم كده، انتوا فين، بتعملوا ايه، ورايحين فين، جايين منين، مسافرين، رايحين، راجعين، اي حاجه كده قولوا لنا وطمنونا. ابعتوا لنا واتساب 0155952106 بالراحه تاني 0155952106 بس سهله، يعني سهله عشان نطمن عليكم كده وتقولوا لنا انتوا فين ونعرف هتعملوا ايه في العيد.
1: حجوزات العيد من ابو ايه كمان طمنونا. الدنيا كده فيها اوفر برايس كده ولا الدنيا كويسه؟ حجزتوا فين ورايحين فين ورايحين مع مين وفكستوا لمين ورايحين مع مين ومين هيزعل ومين هيجي؟
2: البلانز بقى اللي هي ايه قبل العيد دي، اللي هو انت مظبط كنت مع 20 واحد قبل ما
1: وما قلتش بقى للثلاثه بقى اللي بيقفشوا اللي هو طب انت مش قايل لنا ليه ان سافر مع، يعني
2: يجي ميعاد السفر بقى وتكتشف ان هو ايه ده انا فكست لهم.
1: اوتسي
2: هيتضايقوا هيقفشوا.
1: هنعوض في العيد الجاي ان شاء الله، نعوض في العيد الجاي.
2: تكتشف بقى اللي هو لا ده انا مش مسافر. بعد كده انت ايه اللي جابك تونس؟
1: يعيشك
2: انت اللي جابك تونس، تلاقي الناس كلها هناك اصلا. بقى نطمن على الجو. طيب قبل ما نتكلم على اجازه العيد،
1: قول لنا بقى ان الجو حلو.
2: جو حلو ليه بقى؟ لانه بكره الحد الطقس هيكون ايه بقى؟ مفاجاه، ربيعي معتدل الحراره في الصباح الباكر. شفت بقى اخيرا، وحار نهارا لسه برضو مش هنختلف، ولكن هيكون على وجه البحري والقاهره الكبرى وحتى شمال الصعيد.
1: اوكي.
2: ومائل للحراره على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب الصعيد، ومعتدل الحراره الى مائل للبروده ليلا. وقالت كمان الهيئه ان الشبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. اقول لك حاجه بقى،
1: في ضحكه
2: وكمان كشفت الهيئه،
1: بس شايلها يعني هنضحكها بعد
2: ما اقول. كشفت الهيئه كمان ان في فرص لامطار خفيفه بكره على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري على فترات متقطعه. عامه بقى
1: يلا يا منير،
2: سمعها فقرتك المفضله بقى، فقرتك المفضله
1: يعني. اما بالنسبه لدرجات الحراره بكره باذن الله، في القاهره العظمى 31، الصغرى 20، اسكندريه 23 20، بورسعيد 24 20، اسماعيليه 29 17، شرم الشيخ 32 24، اسيوط 32 20، واخيرا سوهاج 34 22. ده فيما يخص درجات الحراره المتوقعه خلال الايام اللي جايه، وتحديدا درجات الحراره بارقامها بكره باذن الله. اما بقى بالنسبه لايام الاجازه، ابو حميد صديقي العزيز، اسمع وركز، اللي جاي ده مهم.
2: الاجازه جامده بقى يا جماعه
1: باذن الله، بتستعد.
2: مش يوم ولا يومين.
1: ايوه ما انا جاي اهو في الكلام
2: ولا
1: عشان
2: ثلاثة.
1: اقول لهم بقى خلاص، احرقي بقى المفاجآت. ماشي. بتستعد كافه قطاعات الدوله لبدء اجازه عيد الاضحى المبارك لعام 2026، واللي هتبدا منتصف الاسبوع الجاري باذن الله، وده بعد صدور القرارات الرسميه المنظمه للاجازه واللي وحدت المواعيد بين العاملين في الجهاز الاداري للدوله ومنشات القطاع الخاص لتوفير فرصه متساويه للجميع للاحتفال بالعيد. وزير العمل اعلن ان الفتره من 26 مايو وحتى 31 مايو هي اجازه رسميه مدفوعه الاجر للعاملين بالقطاع الخاص.
2: فرصه تسافروا وتهيصوا، حتى لو مش مسافرين انزلوا البول في النادي، روحوا اي حاجه، روحوا الجنينه، يعني شوفوا حاجه اعملوها يا
1: اي
2: جميل.
1: حاجه،
2: ازرع شجره
1: اكيد في اي حاجه،
2: ارسم بقره.
1: وده تماشيا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللي حدد نفس الفتره كاجازه للعاملين بالوزارات والمصالح الحكوميه وشركات قطاع الاعمال العام. فكل سنه وانتم طيبين وحلوين، والبرامج نجوم اف ام متابعين ومعاك في السكه كده. لا
2: دايما سامعين.
1: ايه ده؟ طب وايه؟
2: نشوف ايه بقى
1: هنكمل. ما حاولت اجمع، لقيتك بتشاوري، قلت خلاص ما هقطم بقى.
2: دايما انا بشكل،
1: دايما رايحين وفي السكه، دايما واصلين ان شاء الله وكده يعني.
2: وعلى واتساب دايما بعتين
1: مثلا
2: 0155952106. هيا بقى يا جماعه، هتعملوا ايه في العيد؟ حد قال لك حاجه ولا
1: في ناس بتقول حاجات؟
2: مسافرين على فين؟ حاجزين فين؟ مع مين؟
1: سالفوا لي حلوين اهو، انتوا اللي حلوين وحشتوني من يوم الخميس والله والله، وانتوا اللي بتوحشوني جدا. الغدا ايه النهارده عندكم؟ انا صايمه. لا الغدا ايه النهارده عندك؟ احنا صايمين ولا الكلام ايه؟ الو
2: هي صايمه
1: الو
2: وانا صايمه
1: يعني لو في شوربه
2: يعني بصي يعني افطري بقى افطري بقى افطري الحاجات اللي ما كلناهاش طول اليوم بجد.
1: عوضي بقى عوضي.
2: عوضي
1: عايزه اغش منكم اعمل ايه ده بالنسبه للفطار؟ تفطر ايه النهارده؟
2: عايزه حاجه سهله ولا حاجه
1: حاجه ساقعه
2: حاجه سخنه؟ ممكن حاجه سهله كده اللي هو ايه مكرونه مثلا بس مش بشاميل علشان بشاميل مش سهله
1: فيها مجهود.
2: ممكن تعملي ريد صوص مثلا، ممكن تعملي باني.
1: لا هقول لك فكره بقى، داخلين على عيد وفي لحمه وكده، فهقول لك فكره النهارده بعيد عن اللحمه بقى
2: فتة ولا
1: لا لا اعملي مكرونه بالتونه.
2: لا دي سهله جدا دي.
1: أيوة افطار نكت. ايوه ما انت اللي بتقولي
2: بس افطار نكت، فاهم قصدي؟
1: ليه ليه ليه
2: اللي هو انت تخيل صايم وهفطر مكرونه بالتونه؟
1: على فكره حلوه، مش اللي من غير صوص، انا بتكلم على الريد صوص بالتونه.
2: قول كده
1: زي البانه ارابياتا كده بس عليها تونه.
2: يلا
1: مش
2: يلا
1: مش سلطه الباستا بالتونه.
2: لا حسيتها تبقى نكت قوي. لا
1: مش دي مش دي،
2: ده انا لو عامله دايت
1: لا لا انا مرضها الكيش مرضها يعني. الكيش والله. وبالنسبه للعيد مع الثانويه عامه دونت ميكس.
2: ربنا معاكي.
1: وبتقول معلشوني كتير.
2: لا دي معلش قوي قوي قوي
1: جماعة، معلش فعلا انت تستحقي المعلش.
2: احنا يوم السبت النهاردة لو انتوا فاكرين اليوم اللي احنا بنكون عايزين نعرف منكو ايه المجهود البسيط اللي انتوا عملتوه وعايزين تحية او عايزين انكو حاجة اللي هو انتوا برافو عليكم انتوا صحيتوا النهاردة بدري،
1: عشان بنفكركم ان حلقة السبت بيبقى فيها فقرة في الاخر بتاعت مين فيكم اشطر كاتكوت
2: اللي هيجري ويقول توت. انجاز توت لذيذ توت. ملوش لازمة ولكن حلو، هنحييك عليه عشان انت شاطر عشان ماشي. انت برافو عليك.
1: فكرك بحاجه عشان جات لي مسج ليها علاقه بالحاجه دي من 3 4 اسابيع. كان في بنوته في الجونه بتتفرج علينا وعروسه.
2: ايوه
1: نريمان صح كده.
2: ايوه ايوه
1: فهي الحمد لله تم بحمد الله يعني الفرح وراحت الهانيمون ورجعت، فهي وعريسها دلوقتي بيسمعونا وبعتن لنا مسج.
2: لا
1: عجاتي الحمد لله على السلامه عجيتي، والحمد لله على السلامه
2: نيلين، الف الف مبروك
1: واجمل التهاني للعروسين، والليله ليله هنا وسرور وكوبايات في صواني بتدور.
2: لا لا ده احنا عايزين تحيه مخصوص بقى.
1: جبتوا لنا ايه من الهانيمون وانتوا جايين ولا عملتوا ايه انت ولا الدنيا كانت عامله ايه؟
2: غدا دلوقتي
1: يا ريت يعني لو الاوردر يقعد من الهانيمون لحد هنا ما يبص.
2: لا دلوقتي بقى يلا غدا بقى
1: ابعتوا لنا بقى.
2: يلا بقى ابعتوا لنا يا جماعه واتساب 0155951006 وقولوا لنا ايه انجازكم البسيط ولكن هنحييكم عليه مهما كان هو ايه. قولوا لنا عليه وهنقول لكم ونحيي على طول. نسمع بقى احمد سعد
1: صياح.
2: يلا
1: يلا
2: ووو.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357، وصل علاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم أف أم. نجوم أف أم، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام ساعات.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6، محمد منير ودينا بهجت، وعايزين نطمن عليكم ونعرف بتعملوا ايه ورايحين فين، طالبين اكل ايه، هتاكلوا ايه يا جماعة. انا خدت بالي عامة كذا حد بيقول لي انه احنا بنتكلم على الاكل كتير وبنجوعه، طب ما احنا جعانين،
2: ما هو ده وقت الغدا كمان البرنامج وقت البرنامج وقت غدا، فاحنا مش بنتحكم في الموضوع ده.
1: لا وبجد كذا حد قال لي انتوا بتفتحوا نفسنا قوي على اكل، اللي هو انا عايز اروح الاقي الاكل ده موجود في البيت. طب ما احنا كمان،
2: ما هو تبعتونا،
1: طب ما احنا كمان
2: كل حلقه بنفضل نقول يا جماعه كده،
1: نطلع من الاستوديو عايزين الاكل موجود،
2: نطلع من الاستوديو على الجريل على طول.
1: بالظبط، ايه المشكله؟ هيحصل ايه في الدنيا؟ ابعتوا لنا واتساب 0155952106 او ابعتوا لنا، يعني
2: اقول لك مسجز يعني ولا ابعتوا لنا السلطات والعيش والحاجات، واحنا يعني
1: واحنا
2: ابداوا،
1: لا ما يعني بص
2: ابداوا بس
1: عشان نبقى عقلانيين برضو، هم يبعتوا المين ديش واحنا نجيب السلطات والعيش،
2: اي حاجه صراحة. بس مجرد البدايه هتخلي الدنيا تدور.
1: ابدا بنفسك. شكرا.
2: ساره على الواتساب بتقول انا بادئه مع بنتي البوتي تريننج، وقول لها هاي تمارا. هاي تمارا
1: شطوره، تمارا
2: شطوره، برافو. وعايش عايش للموميز كلها. أيوه. كل الموميز عايش والله، برافو عليكم.
1: مين تاني معانا؟ مين مسافر؟ مين راجع؟ مين
2: هقول لك بياكل؟ مسحت الاوضه ومعايا طفل 6 شهور وطفل 3 سنين، وحرفيا كنت هصوت في نص الاوضه. ماشي
1: ماشي،
2: دي ام اسر، تحيه ليا لو سمحتوا على الانجاز ده.
1: تحيه كبيره
2: انجاز
1: جدا،
2: انجاز ده ولا مش انجاز؟
1: جدا جدا ليك، ده انجاز كبير عامه.
2: عايش يا ام اسر والله، عايش يعني، وربنا يحفظهم وتشوفيهم اشطر واحلى ناس في الدنيا كلها،
1: وانت اشطر ام كده كده، ده انجاز
2: عليك.
1: كبير والله.
2: والله انا عايز اسافر مع اصحابي بس خطيبتي قفشه حبتين، ما تقولوا لها يا جماعه ما بالراحه.
1: طب قفشه ليه؟ افهم، هي قفشه ليه؟
2: لا ما تسيبي الولد يسافر مع اصحابه.
1: طب ما يمكن القفش ان هي مثلا السفريه فيها حد هي مش
2: يمكن
1: مرتاحه،
2: صحابك عليهم نوش،
1: يمكن
2: عليهم لغط،
1: يمكن الشله مش مرتاحه لها.
2: لا لا لا، ما هو ما فيش حاجه اسمها كده،
1: في اسباب، في اسباب.
2: احنا بنشدها من هنا ان هي تبقى فلكسبل شويه وتسيب الولد يسافر مع اصحابه.
1: لا انا عايز افهم منه أصحابه. هي مش موافقه ليه؟ ممكن تقول لنا ده مين؟
2: ده رقم اخره 215.
1: طب استاذنك تقول لنا هي مش موافقه ليه ونعرف السبب،
2: لو حابب نناشدها.
1: تمام ولا مش تمام؟
2: لو حابب
1: وهي ممكن تبعت لنا برضه تقول لنا.
2: مساء الفل معاكم محمود شحاته، اخيرا قلت الرقم بالراحه. لا كمان مره بقى بالراحه، 015
1: 59551006.
2: العيد المره دي مميز عشان صحابي اللي مسافرين بره نزلوا هيكونوا معايا، وفيها ساحل كده كده، ودي بقى ويلا بقى وايوه بقى، وانا اعرف ناس طالعه الساحل في العيد فعلا، فابقوا

0: من هنا الجو بقى حلو ولا ايه؟
1: كذا حد طالع الساحل عامه، فخلاص هو الساحل فتح تقريبا
0: يعني. انا لما كنت بطلع في شهر 6 كنت ببقى لوحدي.
1: ايوه انا ما اعرفش ليه،
0: وكنت ببرد ليه بالليل
1: بقى عادي اللي
0: والله
1: هو
0: كنت ببرد بالليل في شهر 6.
1: احنا لسه قايلين كمان انه في امطار.
0: طب ايه
1: لسه في اول الحلقه لما قلنا الطقس في امطار في الساحل، يا جماعه خدوا بالكم احنا بنقول يعني
0: لو فيها ساحل حد يقول لنا ان هو رايح علشان نطمن ونيجي، فايه
1: قولوا لنا الجو عامل ايه.
0: فرحة العيد باللمة والناس اللي بتحبهم، بيكون العيد عيديا. ده برضو محمود شحاتة على الواتساب، مساء الفل عليك يا حودة وشكرا جزيلا على المسج. انا قاعدة مستنية قاعدة مستنية شارع الفني يبدأ في وسط البلد، الاجواء حلوة قوي، مشروع جميل واتمنى انه يستمر على طول. مبسوطة قوي يا رب دايما في سعادة وسلام. ده رقم اخره 500 على الواتساب، شكرا جزيلا. وياريت تبعتولنا اساميكو علشان نسلم عليكو لو سمحتم.
1: طب ما تيجي نتكلم بقى، من احنا بنتكلم عن السفر والحاجات دي والحاجات اللذيذة دي كلها، في انجازات برضو. لو فاكر كده من كام حلقة اتكلمنا عن الترام في اسكندرية، وقلنا انه هيكون في تطوير، مش هيتلغي، هيكون في تطوير
0: بالظبط.
1: فالمهندس سيد كامل مدير المشروع بقى قال واعلن عن تفاصيل جديدة عن الترام، وقال ان اسطول النقل الحديث للترام هيضم 30 قطر متطور، وخط ترام الرمل الممتد هيكون طوله 13 كيلومتر من محطة فيكتوريا لحد محطة الرمل. والقطارات الجديدة برضو هتشتغل بسرعة تشغيلية حوالي 70 كيلومتر في الساعة، وده نتيجة لرفع مسار الترام بطول 11 محطة من خلال مسار علوي لتفادي كل كافة القطاعات والسطحية الحرجة والزحمة كمان، وده بيساهم في تقليل وقت الرحلة لإجمالي من 60 دقيقة ل 33 دقيقة، لأن احنا كنا قلنا قبل كده انه الوقت هيقل، وكمان الركبين والكل اللي عايزين يروحوا ويركبوا الترام هيكون عددهم أكتر، هيكون في تخفيض للوقت، والانتظار كمان بين الرحلات هيكون 3 دقائق بس.
0: كمان الساعة الاستيعابية للقطار الواحد الجديد هتوصل ل 610 راكب، وبكده الطاقة الاستيعابية الإجمالية للخط هتوصل ل 13800 راكب في الساعة لكل اتجاه، لخدمة حوالي 450 ألف راكب يوميا. والمحطات ال 24 اللي بيضمها الخط هتتقسم ل 11 محطة سطحية و 12 محطة علوية ومحطة نفقية واحدة، هيتم مراعاة في تصميمها وتجهيزها توفير كل الخدمات لذوي الهمم مع الالتزام التام بعدم تغيير الشكل التراثي والمعماري للمحطات التاريخية الخمسة الشهيرة بالخط، ومنها سبورتينج ومصطفى كامل ورشدي والإبراهيمية وسيدي جابر ومحطة الرمل. فنتمنى بإذن الله أن موضوع التطوير ده يكون ملموس بشكل سريع بالنسبة لكم، وتحسوا يعني وتشوفوا الموضوع بينجز قدام عينيكوا، علشان فعلا حاجة تبسط جدا. احنا في القاهرة هنا شفنا الموضوع ده بيتحقق في المونوريل، والدنيا دلوقتي حلوة جدا، ومستنيين الخط يشتغل بالكامل من العاصمة لحد اكتوبر. فانتوا كمان بإذن الله حبايبنا في اسكندرية نتمنى ان انتوا ان شاء الله تشوفوا المشروع ده وهو بيتم انجازه قدامكم ان شاء الله، ويساعدكم ويزود الطاقة الاستيعابية، يدي فرصة الناس اكتر انها تتنقل بنفس الوسيلة دي، وكمان من غير ما نشيلها، احنا هنحافظ على شكلها التراثي بس هنطور
1: تجديد، مجرد تجديد وتطوير علشان يكون فعلا الوقت بقى اقل، بدل 60 دقيقة بقى 33 دقيقة، وكمان الركاب بقوا اكتر. نخش في موضوعنا بقى، ايه رأيك جنب الانجازات بتاعة النهاردة، انجازات الناس بتاعة يوم السبت، نحب نتكلم بقى عن موضوع حلقتنا الوا هو ايه بقى؟
0: ايه بقى؟
1: ايه بقى؟
0: ايه بقى؟ قول انت بقى ايه بقى؟
1: دايما هقولك حاجة، في حاجة كده تحس انها في يومك لو حصلت بتغير المود، سواء للحلو او للوحش، صح؟ بتحس ايه بقى اللي هو ايه حاجة في يومك ممكن تحصل وتحس انها قلبت اليوم؟ سواء يعني حاجه ممكن تبقى عبيطه، حاجه بسيطه جدا، حاجه لا تذكر، بس هي
0: بتغير. انا اصلا عامل كده، انت عارفه كده، انا عامل كده اصلا.
1: ايه عامل
0: يعني
1: إيه؟
0: انا ممكن ابقى في مود كويس جدا،
1: حاجه واحده تحصل
0: وحاجه مال يعني حاجه ملهاش علاقه بالموضوع، حاجه ملهاش علاقه بيا، وحاجه يعني
1: زي ايه مثلا؟ قول لي حاجة.
0: وعلى طول احنا بنتكلم فيها، انا الجوع بيقريفني جدا عمتها.
1: وانا جدا.
0: يعني انا اصلا الناس بتعرف ان انا جعان من القفش، ان انا ما ببقاش عارف.
1: والله انا واحدة صاحبتي كنت ركبت معايا العربية وبتاع ودخلت، فهي بتقول لي حاجة فانا برد عليها، برد عادي من زي كنت برد عادي، فقالت لي طب بصي يا دينا
0: لا يلا معانا. بالظبط، انا الناس بقت تعمل معايا كده لما بقفش بياكلوني، بعد كده يلاقوني بقيت عادي.
1: لا انا اللي هو لما قالت لي كده بقيت تمام اوكي يلا ما فيش مشكله.
0: ايوه فعلا ده الجوع.
1: وبعدين اللي هو لما رحنا وطلبنا الاكل بدات ابقى اتحسن، بقيت في مود كويس. قالت لي شفتي انت بقى، اول ما لقيت ان الموضوع فيه اكل بقى مودك اتحسن عشان عارفه انه الاكل جاي.
0: اكله حلوه بتبسط جدا جدا
1: جدا
0: جدا، ومزيكا حلوه لو سمعت اغنيه حلوه بتبسط جدا،
1: تحفه.
0: وريليز جديد مثلا، يعني انا من الناس اللي كانت بتستنى الالبومز والشرايط والحاجات دي، انا كنت ببسط جدا باي نيو ريليز، فبحب المزيكا الفريش وبحب اسمع انواع جديده من المزيكا وببسط من المزيكا بصراحه.
1: طب وانتوا يا جماعه ممكن ايه حاجه بسيطه تغير يومكم؟ يعني ممكن مثلا لو نمت قليل، مثلا نمت ساعة مثلا غصب عنك عشان عندك شغل كمان الصبح مثلا وانت كنت مطبق،
0: اريافت بقى العمر كله بقى،
1: اريافة بقى وانا اللي وانا مش
0: بقى
1: نايم.
0: ايه واو.
1: او هقول لك حاجة بقى، نايم كتير، النوم الكتير برضو بيقريف بقى. أيوة ده
0: حصل.
1: الناس اللي مش عارفاه ان انت لو نمت اكتر من 12 ساعة، معرفش بتعملها ازاي اصلا، كنت معملها زمان بس كنت بصحى مقريف، لا بيقرف وبتبقى في مود وحش.
0: لا بس المود الاوحش اللي هو قله النوم.
1: لا قله النوم دي
0: عصبيه بقى واتيتيود بقى على الناس بقى وردود بقى وبصات،
1: واللي هو انت باصص اصلا، انت باصص بصه وحشه والناس بالنسبه لهم انت ليه بتبص وحش وانت اصلا مش شايف.
0: لا ببقى عارف ان انا
1: اجريسيف، انا شايف الحاجه دي.
0: انا بزعل جدا ان انا عشان ببقى عارف ان انا اجريسيف يعني وانا مش نايم.
1: شايف الشخص اتنين والله. طب يا جماعه انتوا ايه بقى ايه اللي بيحصل عندكم برده بتحسوا كده انكم في مود وحش وبتقرفوا من حاجه وحشه جنب الانجازات بتاعه النهارده؟ برده لو حد عايز يقول انجاز بسيط ان هو مثلا نام بدري امبارح، ده انجاز عامه يعني مش كتير بيعرفوا يعملوه، فممكن تكون مثلا حاجه برضو اللي انت نمت امبارح بدري خليتك في مود حلو النهارده، فدي حاجه ممكن تقولها لنا برضو على ايه، على 0-15-59-52-106. بسيطه بالراحه
0: سهله،
1: اتفضلوا بعض
0: يعني يا جماعه 015، اصل الموضوع مش يعني اهو
1: عادي بسيط،
0: 0-15-59-55-1006
1: بس، يعني ليه عشان 100.6؟
0: اصل يا جماعه يعني مش صدفه، اكيد مش صدفه الرقم
1: دي مقصوده
0: اكيد، يعني
1: هاشتاج مقصوده يعني.
0: نقول مسجز ولا لما نروح ونيجي؟
1: يلا بينا نشوف.
0: مش لما نروح ونيجي؟
1: لا مش لما نروح ونيجي.
0: ماشي. السلام عليكم، ازيكم وحشتونا من يوم الخميس، انتوا كمان دايما وحشتونا والله منورين. انا داليا من الشرقيه، مساء الفل عليك يا داليا وعلى كل حبايبنا في الشرقيه. ببعت تهنئه لاختي علشان عيد ميلادها كان امبارح، وتعالى
1: سنه وانت طيبه،
0: هابي بيرثدي. عامله رز مفلفل
1: حلو قوي،
0: وصينيه بطاطس بالفراخ
1: تحفه.
0: التبس بتاعت الرز والنبي.
1: ايوه لازم كل حلقه كل سبت نفهم الرز المفلفل ازاي.
0: صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن وسلطه،
1: عشان كده بعمل مكرونه بقى عشان بيطلع معايا
0: البالانس كويس. اللي هو رز وصينيه في الفرن معاها سلطه. لو ما كانتش كتبت السلطه كنت هيبقى في حته كده جزء
1: ناشفه، في الريق اللي هو ناشف،
0: في جزء كده مش معدي مش سالك،
1: عارف زي ما تاكل كفته من غير طحينه مثلا.
0: لا ما باكلهاش.
1: ما تاكلش كفته
0: من غير طحينه؟ مش هاكل. فاهمه حاجه؟
1: انا قلت ما تاكلش كفته.
0: لا لا لا لا لا، لو ما فيش طحينه مش هاكل.
1: يعني ايه يا ان شفان ده؟
0: يعني اي حاجه.
1: طب حاجه
0: اي حاجه
1: تجري ريقي. طيب
0: اي حاجه بقى. قلنا هاي لتمارا علشان بوتي دري.
1: شاطره يا تمارا.
0: ماشي برافو يا تمارا. مين كمان هقول لكم حالا؟ احلى مسا على احلى مذيعين، او انت والله
1: أهلاً.
0: شكرا. عيد مبارك. محتار ومش عارف اوصل لها اغنيه ايه، اكتر من سنه مش عارف مين.
1: إيه؟
0: لا
1: إيه؟
0: مش عارف اوصل لها، مش هوصل لها.
1: ماشي
0: انا اهو اهو اهو
1: حط الشد.
0: ليا اكتر من سنه مش عارف مين بيغنيها، لو تفيدوني يا ريت اسمعها.
1: قول واحنا هنفيد ان شاء الله.
0: بتقول
1: غني.
0: عدت سنه وراها سنه.
1: ماشي. طب قول لو لقطت
0: يعني عامه دول كلمتين من الاغنيه
1: بس كده.
0: لا يعني الباقي انا مش عارف هو تبع المسج ولا تبع الاغنيه.
1: طب تعالى نشوف.
0: بصي على الزرار كده، يمكن
1: هي تغنيها واحنا هنروح هنسمع. يا جماعه قالوا لعبت يا زهر، عشان نعرف ايه لو لعبت يا زهر في اليوم ممكن المود يتغير.
0: ولعله خير، لعله خير يعني.
1: تقولوا لنا ايه اللي بيغير مودكم في اليوم، ابعتوا لنا واتساب 0-15-59-52-106. معاك في السكه.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

instagram.com/theroomfm. جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا أهلا يا جماعة، لسه مستمرين معاكم معاك في السكة على نجوم اف ام، والساعة التانية بدأت بشكل رسمي دلوقتي ولا ايه اللي حصل؟
2: دلوقتي حالا ساعتنا التانية معاكم على معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي. لا النهاردة مش تي في.
1: الو،
2: مش تي في النهاردة، النهاردة راديو. مين سمعنا على الراديو دلوقتي بعتولنا واتساب 015-59-1-0-6 وقولوا لنا ايه الحاجة البسيطة اللي ممكن تغير المود، زي انك تاكل اكل حلوة، زي انك تاكل اكلة وحشة. يعني عارف لما تكون عامل طموحات وبنيها قوي على اكلة تحفة وتلاقيها في الاخر اكلة مش حلوة
1: خالص.
2: فبجد بتبقى نكد بقى، اللي هو لا انا يومي قفل لما اكون جعانة قوي ورايحة مكان وهاكل ولاقيها في الاخر ايه يا فندم ده؟
1: ما هو انا بيحصل لي كده بقى في موضوع الاوردر اللي هو الدليفري، لما بيبقى فيه طموحات وخيالات وفليفرز بقى مستنياها اصلا وحاسه بيها، ويجي الاوردر
2: لما البيتزا تيجي وتلاقيها لازقه في البتاع.
1: شوف الكلام هيجيبنا بقى ونروح قايلين حاجات بمناسبه الاوردرات. بقى في اتيتيود دلوقتي بتاع، فاكره زمان لما كنت تقولي لما الاوردر يتاخر لو اتاخر عن 5 دقايق على فكرة أنا مش هستلم الأوردر، كان زمان بيبقى مشكلة وفندم وتلاقي مدير الفرع بيكلمك وبتاع. دلوقتي بقى لا يا فندم، بصراحة ده تهديد. أنا مش قد بصراحة، لو ما استلمتش الأوردر إحنا هنتسوح. لو ما بيعملوش أي حاجة فيش رد فعل، اللي هو طب ما تستلموش بجد يا فندم مش هتستلمه. يا تهديد عنيف جدا يا فندم. يا جماعه والنبي بقوا حسوا بينا، يعني واحنا طالبين الاوردر
2: والله بنبقى جعانين
1: والله مش بنطلبها.
2: اكلتوا ايه يا جماعه دلوقتي، ولا بتطبخوا ايه، ولا بتعملوا ايه، ولا اي حاجه؟ طمنونا عشان احنا بجد وقت غدا.
1: احنا ما جبناش سيره التكنولوجي النهارده، واحنا كل حلقه بيبقى معانا اي اي وبتاع.
2: يلا
1: فاقول لك ايه، بمناسبه بقى الفيسبوك ميتا بقى والحاجات اللي هي بيبقى فيها عالم افتراضي كده، احنا كمان ابتدينا نطبق الموضوع ده بس على سكيل تاني خالص. على سكيل ايه بقى؟ على سكيل فكره الوصول للمعلومات والكونتنت والمحتوى الفني والثقافي وكل الكلام ده، عن طريق ايه بقى؟ اول قصر ثقافة افتراضي
2: تحفة
1: اصلا. وزارة الثقافة اعلنت عن اطلاق اول قصر ثقافة افتراضي تحت اسم اي ثقافة.
2: اوكي ثقافة.
1: بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ده بهدف تسهيل الوصول للمعلومات والمحتوى الثقافي والتعليمي اونلاين، ودعم الأنشطة الفنية والمعرفية اللي بتقدمها قصور الثقافة للجمهور. قصر الثقافة الافتراضي هيجمع كل الأنشطة الثقافية والفنية في منصة واحدة، بتشمل الفعاليات والورش والبرامج التدريبية، وكمان هيسمح للمستخدمين بالتسجيل والمتابعة والمشاركة في الأنشطة بسهولة من خلال الموبايل أو الكمبيوتر، وده بالإضافة لأنه هيوفر محتوى متنوع في مجالات الفنون والأدب والموسيقى والندوات الفكرية. ففكرة أصلا دمج التكنولوجي والاي اي بأي حاجة ليها علاقة بالخدمات المقدمة من الحكومة بوزاراتها المختلفة، أي حاجة بقى بتخلي الموضوع ده عن طريق أب أو إنترنت، موضوع بيبقى ألطف وأسهل بكتير.
2: أيوة بصراحة احنا كمان الموضوع بقى أونلاين خلاص، يعني احنا عايشين أونلاين أصلا، فالموضوع بقى سهل جدا دلوقتي، وان احنا بنسهل الموضوع ده ثرو برضو حاجات مختلفة كتيرة، دي حاجة حلوة قوي. ايه في ايه؟
1: جالي مساج خطير.
2: ايه قول
1: انت بتقولي الحاجات اللي هي التوبيك بتاعنا، الحاجات اللي هي ممكن تخلي يومك لذيذ وممكن تقفل يومك.
2: حد يوم اتقفل لكن
1: بس انا مش هقول، انا مش يعني هو رقم اخره 3، مش هقول اخر رقمين، هقول اخر رقم بس
2: ماشي عشان ما يتصدقش قوي.
1: سي الورد على اجمل وزين، او انت والله بيقول لك انا بتقفل جدا لما اقابل مرات عمي وانا نازل الشغل الصبح.
2: مفهوم.
1: تمام يا معلم، انزل من حته تانية ولا شوف بقى مواعيدها ايه،
2: يعني ما تنزلش في نفس وقتها يعني.
1: غير الموضوع يعني، وبعدين ليه يعني ليه
2: فعلا؟ يمكن في بيف ما بينهم برضه. هو
1: في تشيكن
2: في حاجه لا لا لا
1: لا لا لا مفيش بيف، مفيش بيف والله. بيف ولا تشيكن؟
2: لا
1: لا خالص، مش ده.
2: تيجي نتكلم على الكوره بقى.
1: يلا
2: انا حابه ان انا اتكلم على الكوره شويه بقى.
1: تدينا هتودينا.
2: حابه بقى يعني، حابه بصراحه ان انا اقول لكم انه احتفل الموقع الرسمي لفريق ليفربول بحصول محمد صلاح كابتن منتخب مصر على جائزه افضل لاعب في ليفربول من شهر ابريل اللي فات ده. والموقع الرسمي قال كمان ان هو حصول محمد صلاح على جائزه ستاندرد تشارتد لافضل لاعب في ليفربول لشهر ابريل، وقال كمان ان الموقع قبل وداعه للريدز بكره الحد تم تقديم الجائزة اللي فاز بيها اللاعب رقم 11 مرات عديدة على مدار السنوات التسعة اللي فاتوا للمرة الأخيرة. وكمان أضاف الموقع أنه صلاح كان الخيار الأول في استطلاع رأي للمشجعين على الموقع بعد شهر سجل فيه هدف خلال فوز ليفربول في ديربي إيه بقى؟
1: ديربي ايه ميرسي سايد ولا ايه في
2: اه
1: ديربي ميرسي سايد
2: على
1: ليفربول وايفرتون الماتش بتاعهم اسمه ديربي ميرسي سايد. اوكي
2: ما انا لسه
3: ما انا معلوماتي في الكوره هرشك اهو
2: ما وصلتش للدرجات دي يعني. بس هو كمان سجل هدف.
1: الكلين شيت معانا ولا ايه؟
2: الكلين شيت دي خطيره.
1: قولي للناس يعني ايه كلين شيت من فضلك.
2: كلين شيت يا جماعه اقول لكم يعني ايه كلين شيت في لغه الكوره، يعني انت دخلت وطلعت نظيف.
1: اللهم صل على النبي.
2: ما لبستش ولا جون.
1: اللهم صل. شباك نظيفة.
2: بالظبط.
1: يلا بينا.
2: شفتوا؟ عشان بس تاخدوا أي معلومات عن الكرة.
1: رهوان الملاعب.
2: معلومات الكرة تعالوا لي.
1: رهوان الملاعب وصل.
2: تعالوا لي أنا مش هضل لكم أبدا.
1: يلا بينا.
2: يعني أنا مش هضل لكم. ماشي نكمل كلام بقى على محمد صلاح. برضو هو كان سجل هدف حاسم قبلها بتسديدة حاسمة في مباراة خسرها وفي الدوري الانجليزي الممتاز. واكد كمان التقرير ان فوز صلاح بالجائزه كان جائزه افضل لاعب في الشهر بيؤكد ان هو هيغادر النادي بعد ان تم اختياره للجائزه 29 مره منذ حصوله عليها في اول فرصه ليه في اغسطس 2017.
1: عامه اجواء احتفاليه ولكنها اجواء مؤثره شويه احتفاليه علشان الناس متاثره جدا جدا. جماهير ليفربول تحديدا يعني متاثرين جدا برحيل محمد صلاح عن الفريق بنهايه السيزون ده واليومين دول، ففي احتفال كبير بمحمد صلاح تكريم لمسيرته، تكريم بما قدمه خلال ارتدائه لتيشيرت ليفربول سواء كهداف او كصنع العاب او كواحد من اللي ساهم ان ليفربول يتوج ببطولات زي الشامبيونز ليج او بريمير ليج او اي بطولات يعني خدها ليفربول خلال فتره وجود صلاح. فهو محطوط في حته الليجندز او الاساطير بتاعه النادي، فمع رحيله اكيد هيتم وداعه بشكل مميز جدا على ملعب الانفيلد ملعب ليفربول.
2: وان هو كمان رحيله بجائزه برضه مش للمره الاولى، فيعني دي برضه حاجه حلوه جدا. ولسه عايزين نعرف بقى هو رايح فين.
1: ما انا مش هقول
2: لسه ما عرفناش بقى ولا جالنا اي معلومه. انت عندك حجم الكنترول ولا
1: مش هقول لك؟
2: ما عنديش بس
1: هعمل عارف يعني حصري جدا.
2: المسجز ايه بقى؟ ايه بقى حد عنده انجاز نحييه عليه ولا حد عنده حاجه ممكن تقفل يومه؟ موضوعنا بنتكلم في ايه النهارده يا جماعه؟ بنتكلم في ممكن حاجه بسيطه تحصل في اليوم تبقى حلوه قوي تخلي يومك سعيد وحلو وتحفه، وحاجه تانية ممكن تبقى اللي هو لا انا يومي اتقفل خلاص. زي ايه؟ زي ممكن تبقى اكله حلوه، زي نومه حلوه، زي تقفله بقى ان انت ما نمتش كويس او اكلت اكله وحشه او نزلت مع ناس. عارف بقى اللي بيقفلني فعلا ايه؟ تبقى انت مظبط خروجه مع حد وانت عارف ان انت نزل مع الحد ده بس تلاقيه جايب حد تاني
1: اللي انت قايله اصلا تعالى نه.
2: طب ليه؟ طب ليه؟
1: معلش
2: حضرتك ليه بتعمل فيها كده؟
1: معلش معلش معلش هقول لك على حاجه.
2: مين عنده ايه؟
1: اكل ايه بقى دلوقتي؟ انا واحده بتنظف الشقه ومش باقيه على حاجه. ليه مش باقيه على حاجه؟ الاستبياع ده عادي اما ننظف الشقه مفيش حاجه.
2: لو هي اللي بتنظفها وهي تعبانه اكيد يعني حقك بصراحه.
1: للعلم انا مسيحيه وبنظف علشان العيد معاكم عادي. ما هو طبعا عادي، ما احنا كمان بنعيد معاكم.
2: أيوة
1: بس
2: احنا
1: كمان
2: بنعيد. كل سنه وانت طيبه.
1: كل سنه وانت طيبه يا دودو.
2: كل سنه يا دودو.
1: طب يا دودو طب فته بقى طالما بننظف بقى عشان العيد بيبقى
2: فته. هتفتحي ولا ايه؟
1: فته بقى بالمره بقى عشان ندوق.
2: مين تاني؟
1: عاش يا دودو برافو عليكي. هقول لك مين تاني.
2: مين عنده حاجة وحشة حاجة حلوة؟
1: لا في حاجة حلوة بس هنحط لها احنا بقى حاجة صغيرة.
2: ايه اصلاح
1: حاجة. هي مسج حلوة بس انا اصلاح حاجة.
2: قول.
1: ازيكم عاملين ايه؟ انا وماما قاعدين بنعمل عيش باللحمة.
2: يعني ايه؟
1: حواوشي.
2: ايه؟
1: والله ما هو العيش باللحمة ده حواوشي.
2: هي مش قايلة عليه حواوشي؟
1: لا هي قايلة بنعمل عيش. وانا هألف ليه المسج هي كاتبة بنعمل عيش باللحمة؟
2: طب ليه مش حواوشي يا
1: توسي؟ ما هو ده بقى اللي بره الصندوق اللي انا هضيفه على المسج.
2: ليه مش حواوشي؟
1: ده اسمه حواوشي.
2: ليه يا توتي؟ ماشي حلوة برافو عليك استنداك حلو يعني.
1: ماشي ابعتونا رسائل اكتر على 015-59-55-1006 ولسه مستمرين معاكم لحد الساعة 7 بالظبط. رسائلكم وغنينا موضعنا اسئلتنا اجواءنا
2: احنا بنفرفشكم بصراحة.
1: يلا
2: يعني بصوا بقى بصوا اللي جاية دي بصوا
1: ودي

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: غيرت النجم، الشمس راحت منه،
1: خليته يطير.
3: مش بس من تصوير يا كوير يا كوير يا
1: انا لا بلعب الاي اي. رسالة لكل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يونيو في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت، سيب الإبداع لأصحابه.
4: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
5: نجوم اف ام ونعل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أهلا
2: يا 300,000 أهلا وسهلا يا مراحب. لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6، ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 0155952106. النهاردة يوم السبت اللذيذ، وهو ان انت بتقولي او انت بتقولي لنا ايه، بتقولي لنا انجاز بسيط صغير جدا ولكن احنا هنحييك عليه، ولو انت عملت حاجة برضو صغيرة هنحييك عليها.
1: سواء الانجاز ليه لازمة او ملوش لازمة، وممكن يكون ليه لازمة بالنسبة لوجهة نظركم.
2: طبقت يعني البطانية
1: عادي،
2: طبقت بطانية ليه، احنا الجو حر، طبقت اي
1: علشان يشيل الشتوي
2: مثلا،
1: طبق البطانية وشيل الشتوي
2: عادي. عملت حاجة عبيطة يعني، اي حاجة عملتوها بعتولنا وطمنونا. وبرضو معانا توبيك النهاردة بيقول انه ممكن يكون في حاجة بسيطة بتغير يومنا، يعني زي اكلة حلوة، نومة لذيذة، ده كده بيخلي اليوم يبقى بيبتسم كده، او اللي هو في حاجة حلوة. ولكن برضو ممكن تبقى حاجة وحشة، زي انه الاكلة وحشة، هي نفس الاسباب ممكن تخلي اليوم حلو وممكن تخلي اليوم وحش، فاحنا عايزين نعرف منكم يعني.
1: هقول لك على انجاز ولا طيري مسجز الاول؟
2: هقول لك في اكله حلوه كده بصراحه
1: لفتت انجاز عندي غريب جدا بصراحه،
2: في اكله لفتت انتباهي بس فلازم نقولها يعني. مساء الفل عليكم. بالنسبه للاكل انا بعمل مسقعه تحفه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
2: بس استنى
1: ثانيه
2: استنى، لا دعنا نقف قليلا
1: تقديرا واحتراما.
2: ما انا كنت هقف بس بعدين بقى جميل. بس جوزي بيحب جنبها كشري اسكندراني. وات
1: بيحب بعدها
2: جنبها؟
1: لا
2: جنبها.
1: لا لا لا،
2: وعندي كومنت لو بتقبلوا النقد قولوا لي. هتحول لنا لو هتحول لنا
1: على حسب سكرين شوت بعد التحويل.
2: لو عايزه تنتقدي الكشري انا موافقه.
1: هي هي هي بتقول بنقبل النقد كاحنا ولا كالوجبات؟
2: ما اظن احنا
1: لا احنا بنتقبل النقد بساعات.
2: هنقول لك ارقامنا لو تحولي كمان يعني.
1: بعد السكرين شوت والتحويل
2: يا ريت. استاذنك يعني الاكل بقى بصراحه برافو عليك على المسقعه، بس الكشري قولي حاجه على الكشري الاسكندراني اللي جنبه ده.
1: اتصرفي يعني، ممكن نبدله برز وشعريه، رز بشعريه.
2: ما عادي عادي جدا، او ياكلها بعيش برضو مش هنقول لا.
1: طالما عايز بقى كاربس بقى ورايح في سكه الكشري يبقى رز بشعريه، وتاني يوم نعمل كشري.
2: بتكلم في الواقعي بس يعني.
1: ماشي، من الحاجات اللي هي الانجازات اللي احنا بنتكلم فيها واللي احنا ممكن نسقف لكم بصراحه كل يوم سبت زي ما قلنا
2: كده.
1: اي حد عمل اي حاجه هنشجعه. برافو. في واحد في امريكا قرر ان هو يضيف رقم قياسي جديد لسجله الغريب اصلا في جينيس ريكورد، موسوعة جينيس يعني، بعد ما نجح ان هو يلبس قص الانجاز.
2: انجاز
1: قدر يلبس 32 تي شيرت فوق بعض. انا هكمل الانجاز ثانيه واحده لسه ما قلتوش. يلبس 32 تي شيرت فوق بعض في دقيقه واحده بس.
2: طب ده ينفع؟
1: تخيلي يعني لو حاجه مالهاش لازمه فعلا.
2: ده انت برافو
1: بس
2: فعلا.
1: هو سجل نفسه في الموسوعه.
2: برافو عليك. عامه
1: اسرع واحد بيلبس 32 تي شيرت.
2: لا برافو حقيقي، برافو.
1: والله جابها ازاي يعني؟ مش
2: حقيقي، برافو.
1: الراجل ده اسمه ديفيد راش، هو معروف اصلا انه واحد من اكتر الناس اللي عندهم ارقام قياسيه في نفس الوقت، وبيحاول دايما يحطم ارقام جديده بشكل مستمر، هو ارقام ما عادش بيفكر فيها يعني، اللي هو تعالى البس تيشيرتات بسرعه يلا. في التحدي ده كان المطلوب ان هو يلبس اكبر عدد من التيشيرتس خلال 60 ثانيه، بشرط ان كل تيشيرت يبقى مترتب بشكل صحيح. يعني مش عشوائي، مش هنعشوائي
2: اي كلام. هو
1: تيشيرت مقلوبه وتيشيرت معوجه وتيشيرت
2: 32 في دقيقه يعني.
1: لا 32 تيشيرت ملبوسين صح
2: مزبوطين.
1: ومكويين وعد دواق.
2: لا بصراحه برافو
1: حقيقي، برافو
2: حقيقي.
1: لكن
2: برافو.
1: التجربه ما كانتش سهله خالص، ده بالنسبه لوجهه نظره يعني. لانه كل ما بيزود عدد التيشيرتس الحركه بتبقى اصعب
2: طبعا،
1: والتيشيرتس بتضغط على ايده وكتافه بتخلي الحركه شبه مستحيل.
2: صحيح.
1: وهو نفسه وصف التجربه وقال ان الموضوع بيبقى كانه صراع مع القماش بتاع التيشيرتس، لان كل طبقه جديده بتخلي لبس التيشيرت اللي بعدها اصعب بكتير يعني. كل تيشيرت اصعب من اللي قبلها. وفي النهايه رغم انه لبس 35 تيشيرت خلال المحاوله، الا ان 3 منهم ما اتحسبوش حسب شروط موسوعه جينيس، فكان الرقم الرسمي النهائي هو 32 تيشيرت في دقيقة واحدة.
2: هو عامه برافو اصلا،
1: وده كان كافي ان هو يكسب التحدي ويكسر الرقم القياسي السابق. انا مش عارف الرقم القياسي اللي قبله كان كام، بس انا شايفك دلوقتي اللي بتحاول تجمع كل الفانيلات اللي عندك
2: اصلا. الواحد بيتخنق في الشتاء وهو بيلبس لايرز فوق بعض، ف 32 ده
1: بيعمل تحدي الفانيلات،
2: بيحاول متأكد. اكيد بيجرب، ما هشوف
1: ايه ده،
2: بس لو اكويهم
1: يمكن اخش الموسم،
2: اكويهم الاول
1: اخش الموسم
2: اكوي. استنى بقى، في مسج لذيذه جدا من مينا رفعت بيقول مساء الطاقه والايجابيه على الكابتن منير والكابتن دينا، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. كل سنه وانت طيب، واكبر انجاز بعمله اني بسمعكم. تفتكر عاوز ايه تاني؟
1: شرفنا والله،
2: ده والله دي حاجه تبسطنا جدا جدا يا مينا، وان انت يعني من مستمعينا دايما بيسمعونا فعلا.
1: يشرفنا يا مينا والله، ونتمنى دايما يكون عند حسن ظنك انت وكل الحبايب اللي بيسمعونا. شكرا جزيلا لدعمكم وقودنا.
2: بص التواضع بقى، بص التواضع من ام كيرو.
1: ام كيرو بقى
2: بتقول مساء الخير ونورين، انتوا قمر، وانا عامله حاجه بسيطه قوي. تخيل ايه الحاجه البسيطه الطبخه اللي هي ممكن تكون عاملاها مثلا.
1: تواضع بقى،
2: تواضع، محشي كرومبو وفراخ ببسطة.
1: ايه ايه ايه ايه
2: ايه ايه البساطة دي؟
1: ايه
2: البساطة دي يا ام كيرو؟
1: وسندوتش جبنة،
2: ايه البساطة دي؟
1: ده بالهنا والشفا ام كيرو والله،
2: ده خلطة ولف وحاجات يعني الموضوع مش بسيط خالص. برافو عليك.
1: مجهود كبير والله، برافو.
2: لا برافو. في بقى فاكر لما قلت لي احنا بنعمل عيش باللحمة فهو حواوشي؟ هي بتقول ما عشان احنا اسكندرانيه فاسمه عيش باللحمه. استدعي كل الاسكندرانيه وقلنا هل هم بيقولوا عيش باللحمه؟
1: حد يساعدنا بقى علشان احنا بنروح اسكندريه ندور على الحواوشي الاسكندراني اصلا.
2: بنقول عادي يعني،
1: وفي فرق حواوشي. طبعا انت عارفه الفرق ما بين الحواوشي الاسكندراني والمصري ولا ما تعرفيش؟
2: ان شاء الله.
1: ماشي، اقول لك
2: قول.
1: الحواوشي في القاهره هنا بيبقى معمول في عيش بلدي، وفي اسكندريه بيبقى مخبوز يعني عجينه وبيتحط جواها لحمه مفرومه.
2: عيش باللحمه
1: بتبقى عيش باللحمه بالظبط، فهو حواوشي اسكندراني.
2: في حد بقى بيعزمنا مساء الورد.
1: يلا يلا ما تكمليش يلا،
2: بس ما في مشكله
1: ايه؟
2: ان هو في السويد.
1: يا بقى
2: يعني هو تمام، احنا كنا هنروح دلوقتي حالا،
1: بقول لها ما تكمليش المسج والله،
2: وهو هياكل جريل بيتي بالهنا والشفا. بس لما تيجي مصر بقى قول لنا يعني لو سمحت، عشان بس ايه نيجي نتغدى
1: يا ريت.
2: في حد لنا فعلا رقم اخره 887 عيش باللحمه دي اسكندراني. ماشي.
1: طب يا جماعه ندوق برضو عشان نحسم الجدل، يعني لو في امكانيه ان احنا ندوق. حد راجع من اسكندريه دلوقتي بيسمعنا
2: بالترام،
1: رغيفيه الترام الجديد.
2: ايوه،
1: والدنيا بقت سريعه.
2: يومي بيتقفل، ده رقم اخره 981. يومي بيتقفل لما يكون الجو حر اوفر، ولو ما شربتش قهوه، ولو ما لقيتش دارك شوكليت. والفطار النهارده فراخ مشويه وشوربه بالهنا والشفا.
1: انا والشفا دايت ده ولا ايه؟
2: اشمعنى الدارك شوكليت؟
1: طالما دارك شوكليت وفراخ مشويه يبقى في دايت في
2: بالظبط
1: كده في الجو كده.
2: بالهنا والشفا. مساء الخير عليكم. واو، سوشي احلى حاجه تغير مودي. ده صحيح، ده رقم اخره 319. ما بتحبش السوشي؟
1: لا بحبه، والحاجات اللي بتبسطني.
2: وشك بيقول لا.
1: لا والله كنت ما بحبوش من كام سنه، بس دلوقتي بيج فان لحاجات معينه في السوشي، ومن الحاجات اللي بتبسطني فعلا. واكتبوا طريقه عمل السوشي عشان ما تنسوشي.
2: لا ليه طريقه عمل؟ احنا ده حاجات ما بنعملهاش.
1: لا دي جمله بتتقال كده،
2: حاجات بنطلبها يعني، فاهم قصدي؟ استنى كده نشوف في انجازات ولا ايه. اوكي بص دلوقتي، بالنسبه للانجاز بالنسبه لي انا بقالي سنتين من وقت ما ولدت انا نومي ملخبط ومش كافي، ولسه قادره اقف واعمل شغل البيت وبهتم ببنتي وتربيتها.
1: برافو.
2: وبطورها وبفتح مشروع اونلاين بقالي شهر. برافو برافو برافو
1: برافو برافو.
2: رقم اخره 461.
1: تحيه كبيره جدا، وعايش عايش عايش عايش عايش والله عايش.
2: برافو عليكي بجد جدا، ويا رب يخليها لك.
1: النوم اللي بيبقى فيه لخبطه بعد البيبي ده، واللي ما غير بقى ممكن اكتئاب سيكا كده يعدي كده، واجواء وبنادابت على عيشه جديده ولايف ستايل جديد، وحد بنكير عليه وبناخد بالنا منه. فلا كل الدعم والله. برافو
2: برافو برافو برافو
1: برافو.
2: مساء الخير عليكم، انا دلوقتي في معاكم رفيق من اسبانيا، اهلا بيك.
1: هولا اميجو.
2: وانا رايح الجيم دلوقتي، وده بالنسبه لي انجاز كبير. ده بصراحه انجاز فعلا. برافو
1: يعني
2: عليك.
1: برافو فعلا.
2: برافو.
1: في اسبانيا وكمان تروح الجيم
2: وبتبعت لنا وبتسمعنا، فانت بصراحه
1: برافو. برافو برافو. الجيم فين في اسبانيا؟
2: ابعت لنا، ابعت لنا اللوكيشن عشان نروح معاك على طول. يلا، جو هادي خالص والدنيا هس هس. وانا
1: وانت

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: للأسف للأسف للأسف ميعاد حلقتنا وصل لنهايته. طبعا ده دايما بيكون اللينك الأخير واللينك الحزين علشان بنكون عايزين نقعد معاكم أكتر بصراحة ونقرأ المسجز الكتير اللي بتبعتوها الحلوة التحفة ونعرف إنجازات يوم السبت.
1: وللأسف شكله فعلا اللينك الأخير للأسف. وإحنا ما بنبقاش يعني في أسعد أحوالنا لأن أنتوا فعلا بتوحشونا وإحنا بنقضي معاكم وقت لذيذ وإحنا بنتبسط وإحنا موجودين معاكم على الهواء بصراحة.
0: أو والله قوي.
1: فهنقرأ يعني أغلب المسجز دلوقتي على قد ما نقدر إن شاء الله.
0: بنحاول والله بنحاول نقرأ كله. وفي أم كيرو بتقول لنا كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد ونشوفكم بقى بعد العيد. نشوف بتوحشونا.
1: وانتم كمان والله كل سنة وانتم طيبين.
0: هابي عيد.
1: طيب أنا عندي مسج بقى اللي هو إيه الصلح خير بقى يا جماعة قوموا نتصالح الصلح خير. إيه رأيك؟ إيه رأيك في الموضوع ده؟
0: يلا.
1: عادي يعني برنامج برضه يحب يلم الشمل كده ويجمع الناس والدنيا تبقى حلوة كلها إن شاء الله. طيب عندي مسج من أحمد هاني لأم ياسين بيقول لها إيه بقى؟ بيقول لها مهما حصل بينا أنت أغلى حد في حياتي والزعل عمره ما هيهون اللي بينا أو عمره ما يهون اللي بينا. أنا بس حبيت أقولك أني مقدرك ومقدر كل حاجة حلوة بتعمليها علشان بيتنا وولادنا ولو في لحظة ضايقتك فيها حقك عليا. خلينا دايما أقوى من أي خلاف علشان اللي بينا كبير وحقيقي.
0: ده كلام تحفة بصراحة من رجل كويس جدا بيصالح مراته. برافو برافو برافو.
1: فجماعة الصلح خير قوموا نتصالح الصلح خير.
0: يا رب يعني يهدي سركو ويجعل الصلح ما بينكو قريبا جدا
1: بإذن الله إن شاء الله. نتمنى نكون سبب في أي سمعت. حاجة حلوة
0: يا رب يا رب تكون سمعت وإن شاء الله تتصالحوا وما يحصلش أي خلاف ولا أي حاجة.
1: وربنا يسعدكم دايما ومبسوطين جدا أنكم تسمعونا والله.
0: يلا يا جماعة بقى إيه بقى عيد سعيد.
1: خلاص
0: عيد سعيد.
1: خلاص يعني عيد سعيد. نروح باي
0: للأسف
1: جماعة ما تقلوش قوي يعني في اللحوم وكده. خلوا بالكم صحيتكم برضو مهم ان احنا نخلي بالنا من صحتنا ونتأكد من كويس. المصادر اللي احنا بنشتري منها اللحوم وما يعني نتبع في الأماكن المخصصة بقى ونعمل كل الإجراءات السليمة علشان برضو لو حد بيقلق شوية وبيخاف شوية من المشاهد بتاعت الذبح ما يشوفش الحاجات دي
0: ما يشوفش.
1: وخلوا بالكم من نفسكم وتكير وبسطوا في العيد وخلوا بالكم من بعض وهتوحشونا جدا
0: بنحبكم قوي
1: تكير.
0: دايما بنكون معاكم كل يوم أربع وخميس وسبت معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت على نجومة في 100.6. باي
1: باي باي.

0: العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المس

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: أحمد طارق يحيى، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
2: مرة حد قال لي

0: Summit. يوم 3-4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو هاي سيتي بالقاهرة الجديدة. كريتيف اندستري سامت. سيب الابداع لاصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجوم اف ام ونعل اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
3: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقة. كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزة اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم 3 الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم 3 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
4: نجوم أفقام على التلفزيون.

0: Sigue.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم أف أم مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: لا مش حاسينها،
1: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
1: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
1: بجد،
2: ده انتوا العشقيه بقى
1: بالاي اي.
3: رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعالى الكرييتيف اندستري سمت يوم 3-4 يونيو في هارت ورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سمت، سيب الابداع لاصحابه.
4: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
5: نجوم اف ام ونال اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
6: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: برنامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: واحجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نادر ناكوري احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مره حد قال لي
3: غيرت النجم الشمس راحت منه
2: خليته يطير
4: مش بس منتصر يا كويري يا كويري
2: انا لا اطلع بالاي اي سألي كل المستمعين سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يونيو في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت سيب الإبداع لأصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجوم اف ام ونايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
7: يعني ايه جيمر؟
8: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
7: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
9: عادي الموضوع مش صعب خالص.
7: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
8: هيدخل في كل المجالات.
7: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا؟
9: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
7: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
8: ايوه طبعا. مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده؟
7: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
10: XO مع شريف جويفل كل يوم 3 من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: حجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودبليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها إيه؟
2: نجوم أف أم تي في.
5: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

أسرح فيكي وأفكر طول الليالي أسمع أغانيك.

دلوقتي جه معاكم مع تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزا مع إيهاب صالح، تنظيم مجلة دارينج برعاية موسم الرياض على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحرير وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراي الإذاعي الرسمي.
1: احمد طارق يحيى، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مره حد قال لي

0: رسالة لكل المستمعين، لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعال الكريتيف اندستري سامت يوم 3-4 يونيو في هارد وورك ماونتن فيو هاي سيتي بالقاهرة الجديدة. كريتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجوم اف ام ونعل اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

انتوا لسه مع تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة مع إيهاب صالح برعاية موسم الرياض على

انتوا مع تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة مع إيهاب صالح برعاية موسم الرياض على نجوم FM.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

انتوا مع تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة مع إيهاب صالح برعاية موسم الرياض على نجوم FM.

انتوا لسه مع تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة مع إيهاب صالح برعاية موسم الرياض على

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم فام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده، متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: عرفت فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
5: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المغني.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا بعيد، حلوة أبوكم.

الخطره

ستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: حصل واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري انجيزا مع إيهاب صالح برعاية موسم الرياض على نجوم اف ام.

0: World Heavyweight Title أو يعني بطولة العالم للوزن الثقيل وبطولة The Ring Magazine في نفس الوقت بين أوليكساندر أوسيك وريكو فيرهوفن. مباراة مهمة جدا. أوليكساندر أوسيك السجل بتاعه الريكورد بتاعه يعني 24-0, 24 مباراة هامة, مباراة بطولة ما خسرش ولا بطولة. وريكو فيرهوفن اللي هو أصلا في الأساس لاعب كيك بوكسينج 1-0, هو لعب نزال واحد ملاكمة من يجي 12 سنة فاز بيه, وده النزال الثاني على البطولة. كان قبليه على طول ومنذ لحظات حمزة شيراز, ودي دي بطولة العالم للـ WBO. حمزة شيراز يفوز في بالقضية في الجولة الثانية. وبرضو في الوزن تحت المتوسط على طول برضو كان في مباراة بطولية بين جاك كاترل من المملكة المتحدة وشخرام جياسوف من أوكرانيا, وطبعا جاك كاترل فاز بالديسيجن أو بالحكام. يعني هما طبعا بياخدوا, بيبقى فيه ثلاث حكام كل حكم بيقول رأيه, فهو فاز بالديسيجن. كان يوم يعني لغاية النزال الأخير اللي هيبتدي خلاص كمان شوية صغيرين, كان يوم موفق للملاكمين المصريين في النزالات اللي هي طبعا غير مصنفة. زي ما قلنا من بداية اليوم كان طبعا عمر هيكل فاز على المنافس بتاعه اللي هو مايكل كايالكا, وكمان محمود مبارك نفس الكلام بعديه على طول. سلطان محمد أنا آسف جدا من السعودية برضو فاز بالقضية في الجولة الأولى قدام المنافس بتاعه دادي إمبراكس, ده مفروض من إندونيسيا. وكمان كان في يعني بعديهم نزالين مصريين, كان في جمار تالي فاز على باسم ممدوح من مصر, وكان في على بطولة العالم لي الوزن بقى يعتبر وزن الريشة سوبر فلاي ويت, اقل من وزن الريشة كمان, بين ميزوكي هيروتا اللي هي مشهورة بميمي, هي بطلة العالم, لعبت بطلة مصر مي سليمان. والنزال ده خلص برضو بديسيجن بالتحكيم لصالح بطلة العالم من اليابان. احنا على اعتاب اهم لحظة, اهم نزال, النزال المرتقب مش هنا في مصر بس عند الاهرامات اللي هو طبعا الايفنت الاهم جلوري انجيزة, ده العالم كله مستني, ان العالم كله أوليكساندر أوسيك بطل العالم. عايز اقول لكم ان المكان متروس, ده بجد على فكرة, فانز لي من كل حتة في العالم غير طبعا ولاد بلده اللي جايين من أوكرانيا, لا في ناس كتير جدا من كل حتة في العالم جاية تسندوا. مباراة مهمة جدا بالنسبة له, ومباراة مهمة جدا انها تبقى بتحصل تحت سفح الاهرامات في مكان مبهر, المكان كله على بعضه مبهر بالتنظيم, بي بي بي قلت ده كتير. طبعا كل ده مجهود مشترك بين هيئة الترفيه وطبعا موسم الرياض وطبعا برؤية وكل حاجة. يعني هو يعني صاحب الفكرة زي ما طلعوا قالوا الملاكمين, وهو طلع كمان حكى انها تحصل تحت سفح الاهرامات, معالي المستشار تركي آل الشيخ. وطبعا اكيد زي ما قلت واقول تاني, كل ده ما كانش ينفع يحصل غير بتسهيل وتوجيهات مباشرة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حاجة جميلة ان يعني البلدين يلتقوا عند الأهرامات بسلاسة وسهولة وحب غير طبيعي. في ناس كتيرة جدا موجودين سواء من المنظمين أو الحاضرين من السعودية, اتكلمت مع كذا حد, المود خطير, الناس مبسوطة جدا, الجو حلو قوي. فإن شاء الله اليوم يكمل على خير والنزال الأخير المرتقب, وأكيد هتلاقوني معاكم ولسه سهرانين مع بعض, ونقول لكم اليوم إن شاء الله خلص على إيه. وخليكم معانا, نجوم أفهم دايما الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي, موجودة في أهم أحداث وأهم حاجات بتحصل سواء في مصر أو برا مصر في الوطن العربي, تما دايما نجوم أفهم معاكم. خلوكم معانا, نروح بقى نسمع شوية أغاني وحركات من دي. إيه رأيك أنت؟ خليكم معانا, نمشي بدري يعني, أقعد معاه شوية, ونسني أونسك, يلا بينا.
1: انتوا لسه مع تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري انجيزة مع إيهاب صالح برعاية موسم الرياض على نجوم اف ام.
2: مارو أحمد سعد فطر 2025 صيفي أحمد طارق يحيى

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلو مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي النجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انت سامع حاجه؟
0: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومه فام على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري انجيزة مع إيهاب صالح برعاية موسم الرياض على نجوم اف ام.
1: نجوم اف ام 100.6 والبوب الصالح لسه طبعا معاكم. وطبعا طلعنا سريعا بعد النزال الاهم والنزال الاخير بين ألكساندر أوسيك وطبعا ريكو فيرهوفن. النزال لسه المتوقع لألكساندر أوسيك في الجولة 11 من 12 بالضربة القاضية ونوك اوت بأبر كات. بكده طبعا ده كان آخر نزال في اليوم. يوم عظيم، يوم خطير، يوم الجدة التنظيم حاجة على بلدنا التاريخ حدث خطير. شكر أكيد مليون مية تمر رياض قال أكيد
0: كنتم مع تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة مع إيهاب صالح، تنظيم مجلة ديرينج برعاية موسم الرياض على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.